صلى الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
1: الله

لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله

إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله